هل يمكن كوسيست أبينا كم بيا كرمانا بقنش أسكرك تنتقي خمنا كارو ولك ما كرا كي ما يزتني يمكن كوسيست أبينا كيستنيا خو كم تشي منا قنارت إسنيا تاكي.